تاخذكم كل الانشغالات وتنقلكم الحياة. أيوة اف ام. Do you feel like a plastic bag drifting through the wind?

0: تاخدكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيوي أف أم.
1: What you doing? Where you at? You got plans? Don't say that. I'm sipping wine.

0: last. I hope that you're not losing sleep at what's next. Or about your soul, what do you do?
1: تاخذكم من كل الشغالات وتلون لكم الحياة. أيو أي بي أف أم.

اللي ما تحتاجه اليوم هو نعمة ينتظرها غيرك. ممكن تكون قطعة ملابس أو كتاب أو جهاز أنت ما تستخدمه، بالنسبة لشخص ثاني يكون حاجة حقيقية وفرصة جديدة. فقبل أن تترك الأشياء تتراكم ببيتك، فكر منو يقدر يستفاد منها. فالعطاء ما يكون ماله بس، ممكن يكون بأشياء يحتاجها غيرك وترسم الابتسامة على وجوههم. That's a groove.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

مجالك هو مو مكان للشغل وبس، هو مساحة حتى تتعلم التعاون والاحترام المتبادل. فحافظ على هدوءك وتنظيمك، لأن هذا يسهل عليك الإنجاز ويخفف عنك التوتر. فبيئة العمل الصحية إحنا اللي نصنعها، واللي تساعدنا على إنتاجية أفضل وسعادة أكبر إنا وزملائنا.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صدى. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد.

النخلة والجيران. مسرحية عراقية مقتبسة من رواية الأديب العراقي غائب طعمة فرمان، وأخرجها الفنان الكبير قاسم محمد عام 1969، حتى تكون واحدة من أهم المحطات بتاريخ المسرح العراقي. قدمت هذه المسرحية صورة صادقة للحياة الشعبية ببغداد بشخصياتها البسيطة، بهمومها اليومية وعلاقاتها الإنسانية، حتى الجمهور حس إن هو يشوف نفسه على خشبة المسرح. وما تزال النخلة والجيران واحدة من روائع المسرح العراقي، لأن وثقت مرحلة من تاريخ المجتمع بلغة فنية وإنسانية خالدة.

الدفتر والقلم من الأشياء اللي كانت ترافق هواية ناس، والكتابة اليدوية مو مجرد تسجيل المعلومات، كانت تساعد على ترتيب الأفكار والتركيز بشكل أكبر. ولهذا هواية ناس يفضلون يكتبون ملاحظاتهم بإيدهم ويدونون أهدافهم ويحتفظون بدفتر خاص، رغم أنه التكنولوجيا صارت موجودة وبسهولة تكتب كل شيء، فبعض الأدوات البسيطة ما تختفي لكن تبقى جزء من طريقتنا بالتعلم وبالتعبير وبالاحتفاظ بالذكريات.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدى، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الصبر مهارة حاول تتعلمها وتعلم الصبر الذكي، فمو كل شيء بهذه الحياة يتحقق بسرعة. بعض الأهداف والأشياء اللي نريد نحققها تحتاج منا وقت، مثل الزرع يحتاج وقت حتى ينمو وينضج وبالتالي توصل لك الثمار بأفضل صورة. فالصبر هو مو انتظار سلبي، هو استمرار بالعمل حتى لو النتائج وصلت متأخرة.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

تعرفون شنو أصعب خطوة؟ مو الشغل ولا التعب، البداية. نظل نفكر ونأجل ونرتب وننتظر اللحظة المثالية، بس بالحقيقة هذه اللحظة غالباً ما تجي. نصيحتنا لكم لا تنتظرون تكونون جاهزين 100%، ابدوا من هسة حتى لو أنتم مو جاهزين، لأن الطريق راح يعلمكم وين تمشون.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

العصائر الطبيعية تغني عن تناول الفاكهة. هذا المعتقد شائع جداً عندنا، بس حقيقة العصائر الطبيعية تفقد جزء كبير من الألياف الموجودة بالفاكهة الكاملة، وتحتوي على كمية أكبر من السكريات لما تنعصر أكثر من فاكهة بكوب واحد. فالفاكهة الكاملة تمنح جسمك فوائد أكثر من عصيرها.

التكنولوجيا هي أساس لحياتنا بكثير من الأمور، فحاول السيطرة على هالموضوع وتبدأ بإدارتها بدل ما تديرك أنت. حدد وقتك وحدودك ويكون هذا الموضوع بوعي، واستخدم التكنولوجيا حتى تسهل حياتك وتطور مهاراتك، مو لمجرد التسلية المستمرة. وتذكر أنه اللي يتحكم بأدواته راح يتحكم بيومه وبمستقبله.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الخوف من المشاعر الطبيعية اللي يمر بها أغلب الناس، وهو مو علامة ضعف، هو علامة أنه شيء مهم. بس المشكلة مو بالخوف، المشكلة لما يخليك تتوقف بمكان معين. فلا تحاول تلغي الخوف، حاول تتحرك رغم وجوده.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

تعرفون اللي يقدر يتحكم بطعامه يقدر يتحكم بكل شيء؟ نعم، لأن الجوع هو الركيزة الأولى للانضباط الذاتية، وهو أول اختبار حقيقي لجوهر وجودنا. فلما نروض هذه الرغبة البدائية، فإحنا رح نتحكم بكل الأشياء، مو بس بالأكل لا. فمقاومة الاندفاع اللحظي حتى تشبع رغبة طارئة هو تجسيد حيل السيطرة على الحاضر، وهذا رح يقودك إلى السيادة الواعية على الذات. وكل لحظة انضباط تعيشها بمواجهة الأشياء ومنها الجوع هي تتصل بخيوط خفية تشكل لوحة وعي أعمق، وتنطيك قدرة على توجيه مسار الحياة بطريقة صحيحة.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

العطور من أحلى الأشياء اللي نحب نشتريها، وطبعاً يختلف العطر من شخص لآخر، بس بكل الحالات خلينا منتبهين، لأن أكو عطور تخصصت للشعر وأكو ناس عطرها ترش على الشعر. هذا ممكن يكون مو صحيح، لأن يسبب جفاف للشعر وتلف ويأثر على فروة الرأس وحتى على لون الشعر، لأن أكو عطور تأثر على الشعر المصبوغ وبالتالي يتلاشى اللون بشكل أسرع. فبصورة عامة ننصحكم بعدم رش العطر على الشعر بطريقة مباشرة، والبديل الأصح أنه تستخدم أشياء خاصة بالشعر.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

العطر جزء من تفاصيلنا اليومية، ينطينا شعور بالانتعاش والثقة، بس طريقة استخدامه مهمة جداً. أكو عطور تحتوي على مركبات إلها تأثير محتمل على توازن الهرمونات وهي الاستخدام الطويل، لذلك والأفضل أنه ترش العطر على الملابس أو بعيد عن الوجه والرقبة، واختار دائماً المنتجات الموثوقة، فالصحة تبدي من اختياراتك البسيطة.

صك مزور وصك بدون رصيد، شنو الفرق بينهم؟ الفرق إنه الصك بدون رصيد هو صك حقيقي صادر من حساب بنكي حقيقي، لكن قيمة المبلغ اللي موجود بهذا الصك ما موجود بالبنك. فأنت هنا أمام جريمة صك بدون رصيد اللي هي وفق المادة 459 من قانون العقوبات، يعني جنحة وحبس وغرامة. أما الصك المزور فهذا الصك أصلاً ما مسجل عند المصرف وتوقيعه غير صحيح، ويعتبر مزور ويعاقب عليه وفق المادة 295 من قانون العقوبات، وهذه جناية، يعني تتعاقب بالسجن مو بس حبس، ويوصل احتمال لـ7 سنوات إذا كانت الظروف مشددة توصل الأكثر.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

ويرتفع درجات الحرارة بالصيف. اصل العناية بالسيارة ضرورة مو خيار، فحاول تكون حريص على إجراء الفحص والصيانة الدورية، وتأكد من سلامة التايرات والطارية ونظام التبريد حتى تبقى سيارة جاهزة للقيادة الآمنة. ولا تنسى التردد على 101.5 UAV FM.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الجيل الجديد وشباب اليوم هم مستقبلنا، فحاولوا تسمعون إلهم وتدعمون أفكارهم وإبداعاتهم. بنفس الوقت علموهم القيم واحترام الآخرين، وخلوهم يكتشفون العالم بطريقتهم الخاصة، وتذكروا أنه الاستثمار بشباب اليوم راح يخلي الغد أقوى وأكثر إشراق.

0: حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.
1: Hit the club, pay for about 10, get in, we crunk, lit, in it. Yeah.
2: No, we walk around the world, stepping out, giving a damn by where our feet land at. Yeah. Get y'all mushed, smushed. Yeah, 21, the biggest. Put it in the chicken wing.

0: Boy, look, you the man. Boy, you, woo, you is the man. Yeah.
1: ترندي هذه التسمية نسمعها هواية بالأزياء بالمطاعم بالمقاطع القصيرة وحتى بطريقة الحديث. شنو معنى ترندي؟ معناها أنه الشيء هذا يواكب أحدث صيحات الموضة أو حتى اللي رائج ومتداول بالوقت الحالي، سواء كان بالأسلوب بالمنتج بالفكرة أو حتى بتحدي على مواقع التواصل الاجتماعي. المهم تعرف أنه الترندي مو شرط يناسب الكل، فالرائج اليوم ممكن يختفي باكر، ويبقى الذوق، القيم والهوية الشخصية هي الأهم لكل الناس.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.